0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 1 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

القدر خرب البيت الصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت دق راس الخطر من دونك ما بعيش احسن هالعمر وقت

انا صحارى ايه اللي لكم من عذاب قلبي ظلم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن ميتيو مع إيمان. أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوئة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
2: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.

ومن يومها صار.

يوم

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحاً جميلاً. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ومرحبا بكم في راديو الوسط صوت السهل الأخضر. نبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعاء الصباح، ثم النشيد الوطني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحا. وعلى المستوى الوطني، دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية، وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط. إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه، الخير في يدك. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغداً تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلاً إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونتريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
4: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
3: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلا، والآن مع فاصل موسيقي.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقعٍ.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط. قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: واحدة.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:56.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, Amek Nassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفي توب أند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي
14: الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعداد خالد الكبير. رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحا. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني راديو الوسط.
0: راديو الوسط صوت السهل الأخضر سيدي بوزيد. هنا باريس. ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلة. والآن مع فاصل موسيقي.
16: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغداً تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلاً إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونتريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد. نقدم لكم اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر سنة 2026 أحدث أسعار الخضر والغلال. ليس هناك تغيرات كبيرة في السوق حسب آخر رفع أسعار تم تسجيله يوم الثلاثاء 6 سنة 2026، وهي آخر بيانات متوفرة لدينا حتى الآن. وإليكم الأسعار المرجعية لكيلوغرام واحد: طماطم 2 دنانير و500 مليم، بطاطا ديناران 2، فلفل دينار واحد، برتقال 5 دنانير. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: شكون ربح البارح؟
4: داو نقول لك أنا.
2: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
5: إيه مونريال aussi, on veut les scores.
6: الآن نضع النقاط على الحروف.
7: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الأول لكم: من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
7: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
8: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
1: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
2: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
2: فلان يكتب واحنا نقراه.
0: وفلان، فلان هو انتي.
2: الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
1: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

يا ناس حرام. ايه اللي لكم من عذاب قلب ظلام؟

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يا ما.
0: فلان يكتب واحنا نقراه.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidé où?
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
12: قريب برشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
14: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية، وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.
15: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى.

0: بحره أكثر معجب جدا بيها.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
4: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
5: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
6: نقطة سبور.
7: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي، لسفاقسي والنجم، للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
6: نقطة سبور على راديو الوسط.
5: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغدا تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلا إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكرا، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.
4: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج. نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
3: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس.
4: أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%.
5: ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%.
6: وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%.
5: نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق.
3: للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net.
7: نت، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
8: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
9: شكون ربح البارح؟
10: داو نقول لك أنا،
9: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
11: إيه يا مونريال aussi on veut les scores.
2: الآن نضع النقاط على الحروف.
12: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
2: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
12: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
8: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
3: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك سكر. والآن مع فاصل موسيقي.

والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا، أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه، وفلان فلان هو انت. الاعلان الجاي بتاعك غادي وسط بوانات. ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلة. والآن مع فاصل موسيقي،

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
1: Et à Montréal aussi, on veut les scores. الكل يحكي على الماتش.

0: الآن نضع النقاط على الحروف.
1: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
0: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
1: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
2: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
3: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة، والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يما.
0: فلان يكتب وإحنا نقرأه.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفيت توب أند فلوب نسمعوا الفوكوم تاعكم.
9: De rive pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
12: قريب برشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
14: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: راديو الوسط صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد هنا باريس.
4: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع صباحك سكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
2: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
3: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغدا تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلا إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونتريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
4: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
0: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: قدر خاب بيتي الصبي يوم ما لب الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة ميت بدنا نوصل خطر. من دونك ما بعيش لحظة بهالعمر، وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون.
1: اهلا بكم على متن رحلتنا في ملء المغرب.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا، أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا. فلان يكتب واحنا نقراه. وفلان، فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
1: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
0: أهلا بكم في مساحة حوار. الزراعة العضوية، هل هي حل أم ترف لفلاحي سيدي بوزيد؟ مرحبا مروة.
3: أهلا إيمان، هي ليست ترفا أبدا، بل طوق نجاة، خاصة مع غلاء الأسمدة الكيميائية.
0: لنكن واقعيين يا مروة، الفلاح البسيط لا يمكنه تحمل تراجع المردودية في السنوات الأولى.
3: هذه رؤية قصيرة المدى،
0: ولكن الفواتير لا تنتظر،
3: والكيمياوي يقتل تربتنا، الأرض لا تكذب يا إيمان.
0: مروة، لا نريد عاطفة، هاتي أرقاماً حول تكلفة الإنتاج.
3: السماد الطبيعي مجاني، صدقيني أرض جدي عادت لها الحياة والرطوبة بعد التخلي عن السموم.
0: هذا يعني توفيراً حقيقياً في استهلاك الماء، هي مسألة كرامة للفلاح إذن؟
3: بالتأكيد، هي حماية لأمننا الغذائي ولمستقبل أطفالنا أيضاً.
0: شكراً لك مروة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حسابنا راديو دوت وسط، وعلى موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك متاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي اللونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
8: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: دو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمعوا فوكم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي.
15: الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
16: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
16: والآن الموجز الوطني مع أماني.
17: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية.
18: تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية، وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد، من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
1: وفلان هو انتي.
0: الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
2: والان ننتقل الى صحتك اولا.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: اهلا بكم. عناية مرهقتان اليوم بسبب التحديق الطويل في الشاشات. مروى، كيف نحمي أعيننا؟
5: سلام أيمن، بكل بساطة جرب النظر إلى الأفق البعيد لتريح عضلات عينيك.
4: عن أي أفق تتحدثين؟ مكتبي يطل على جدار بيتوني صامت. يضحك.
5: هذا لا يبرر إعطاء الأطفال هواتف ذكية لإسكاتهم، هذا تحديق مدمر لهم.
4: معك حق، لكن الآباء أيضاً يحتاجون للراحة بعد يوم طويل.
5: بدل ذلك عليهم ممارسة النشاطات الخارجية، الضوء الطبيعي هو العلاج الأفضل.
4: في غياب الطبيعة، من يعمل على الحاسوب يجب أن يرمش كثيراً ويأخذ استراحة كل 20 دقيقة.
5: أعدك، حين تزورنا في سيدي بوزيد لتجربة التسميد سنحرمك من الشاشات تماماً.
4: أنا متشوق لذلك. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك والتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
6: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
7: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقينا نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
8: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد. أهلا بكم معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 صباحاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي توب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
15: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
15: والآن الموجز الوطني مع أماني.
16: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية، وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
15: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي لصفاقسي والنجم للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط. صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد. نقدم لكم اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر سنة 2026 أحدث أسعار الخضر والغلال. ليس هناك تغيرات كبيرة في السوق حسب آخر رفع أسعار تم تسجيله يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر سنة 2026، وهي آخر بيانات متوفرة لدينا حتى الآن. وإليكم الأسعار المرجعية لكيلوغرام واحد: طماطم 2 دنانير و500 مليم، بطاطا ديناران 2، فلفل دينار 1، برتقال 5 دنانير. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: شكون ربح البارح؟
5: تو نقول لك أنا.
2: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
6: إيه à Montréal aussi, on veut les scores.
7: الآن نضع النقاط على الحروف.
8: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
9: وسؤالنا الأول لكم: من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
8: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
3: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
2: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا، أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا. فلان يكتب واحنا نقراه. وفلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
1: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج زاوية أخرى. هل سنضع قطعة الدينار في المتحف قريبا يا أماني؟
3: بلغة العاطفة للماكينة لا يمكننا تخيل سوق سيدي بوزيد بلا رنين المعدن،
2: لكن بلغة الأرقام والمنطق الدفع الإلكتروني يغنينا عن محافظ النقود الثقيلة.
3: لنكن واقعيين يا أيمن، هل سيدفع بائع الخضار بهاتف ذكي وسط انقطاع الشبكة؟
2: سيقدر ركبتاك هذا التغيير بعد أن تحملي هذا الثقل في حقيبتك كل يوم.
4: هذا ليس ثقلاً، هذه كرامة التعامل المباشر وفن المساومة مع الناس.
2: أتفق معك، ينبغي إيجاد توازن يحمي بساطة السوق ويسهل حياتنا.
4: تماماً، كما حدث معنا حين نسيت محفظتك واستمتعنا بقهوتنا دون حاجة لأي تكنولوجيا.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net.
4: إلى اللقاء.
2: أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
5: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
6: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-609. عمدة كار.
7: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
4: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: دو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
0: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كهربا فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي توب أند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي.
15: الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
16: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
16: والآن الموجز الوطني مع أماني.
17: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026، عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية. تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم. وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً. وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس. وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية، وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات. تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية لسيدي بوزيد ولكل مدن تونس وقراها ولكل تونسي بعيد على بلاده. قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
0: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابق معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغدا تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلا إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونتريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
3: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
4: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج، نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
5: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس.
6: أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%.
4: ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%.
7: وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%.
4: نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق.
5: للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net.
8: نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
9: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
10: شكون ربح البارح؟
11: تو نقول لك أنا.
10: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
12: إيه à Montréal aussi, on veut les scores.
10: شكون ربح البارح؟ الكل يحكي على الماتش.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
13: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
14: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
13: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
9: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
2: راديو وسط، La voix de la plaine verte.
9: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابق معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: ألو ألو، راديو الوسط معاكم وعندنا تحية.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تصعيد في الخليج وأزمة الديزل في أمريكا أبرز العناوين. حسب صحيفة لوفيغارو، ينسب إلى الحوثيين توسيع نطاق الحرب إلى السعودية بعد 3 أيام من الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300. وعلى المستوى الأمريكي، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو جدلاً واسعاً في واشنطن حسب صحيفة لوموند. ومن جهة أخرى، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر ارتفاع الدين العام حسب بيافان بيزنس. وفي الشأن الملكي أو البيئي، أدى انفجار نفطي في شرق النيجر إلى تسرب كميات كبيرة من النفط والغاز، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة حسب صحيفة لوموند. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
1: وفلان هو انتي.
0: الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات. تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي اللونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
8: مهما كان يومك صعبا، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.
9: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقعٍ.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كهرباء فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وإحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطمأتم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في
4: النتائج الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب
13: وفلان فلان هو أنتي
14: الإعلان الجاي متاعك
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر
0: والآن الموجز الوطني مع أماني
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط إعداد خالد الكبير رئاسة التحرير السيد أيمن عيد الجلاء يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 عطلة رسمية ودعوة لمسيرة وطنية تشهد التونسيات والتونسيون عطلة رسمية يوم الخميس 15 من أكتوبر سنة 2026 بمناسبة إحياء ذكرى عيد الجلاء حسب موقع تونسكوم وتشمل هذه العطلة المفضولة بأجر مدفوع لأداء يوم واحد أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتكوينية وفي كل الحالات كقارئ نحن نقرأ الأخبار بدقة دون الحاجة إلى شرب القهوة صباحاً وعلى المستوى الوطني دعا تحرك نفس كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي وعدد من المنظمات الوطنية حسب وكالة أنباء تونس وتنتظم هذه المسيرة تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية وذلك يوم السبت 17 من أكتوبر سنة 2026 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل أما بخصوص الحالة الجوية فقد أفاد موقع تونس الآن بأن الحالة الجوية في تونس تشهد ظهور سحب كثيفة أحياناً بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع نزول أمطار مؤقتاً رعدية في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات تقدرون على متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفة radio.wasat وعبر موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net نلتقي في موجز قادم أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء أنا أماني راديو الوسط
4: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم في سياراتهم في منازلهم وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح والآن مع فاصل موسيقي

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي. ننتقل إلى ماتيو.
1: للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونه، راديو الوسط بيتكم جميعاً. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع حرارة الدنيا تبلغ 13 درجة وقصوى تبلغ 26 درجة. الرياح خفيفة وتكون الحرارة ممتعة، وغداً تبقى السماء غائمة مع نفس درجات الحرارة القصوى، بينما ترتفع الدنيا قليلاً إلى 14 درجة. أما في باريس فإن الحرارة القصوى تبلغ 21 درجة، وتبلغ الحرارة القصوى في مونريال 9 درجات مع أمطار متفرقة. ونختم بغزة حيث تبلغ الحرارة القصوى 28 درجة. تتابعون أخبارنا وبرامجنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعبر موقعنا الرسمي radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: راديو واسات، La voix de la plaine verte.
3: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا

وانتي وين سمعناه.

ابعثولنا تحياتكم، واغنية الجاية فيها اسمك، راديو الوسط.

0: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HBN. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كوغي انترناسيونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ LMM إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
2: فلان يكتب واحنا نقراه.
3: وفلان، فلان هو انتي.
4: الإعلان الجاي متاعك
2: غادي وسط بوانات.
5: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم. وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل

0: مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-زوز-609. عمدة كار.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: إلى كل من يستمع إلينا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
2: إلى كل من يستمع لنا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: Et maintenant, Flash International avec Issam.
7: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Au sommet,

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, تجدوا.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
14: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة ووطنية. وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز التنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرف radio.wasat وعبر موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
4: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظات لكم. والآن مع فاصل موسيقي.
15: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي، لصفاقسي والنجم، للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط.
3: راديو وسط، لا voix de la plaine verte.
4: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا

0: بعد قليل. الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: إلى كل من يستمع لنا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: هو الآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HPN. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كوري انترناسيونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ LMM إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه، وفلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك راديو وسط بوانت.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-609. عمدة كار.
3: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
0: مهما كان يومك صعبا، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط

تحية لسيدي بوزيد ولكل مدن تونس وقراها ولكل تونسي بعيد على بلاده. قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
1: Et à Montréal aussi, on veut les scores. يحكي على الماتش.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا، سبار اليوم مع طارق ولينا.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, Amek Nassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفي top and flop, نسمعوا فوكم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب
13: وفلان فلان هو أنتي
14: الإعلان الجاي متاعك
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر
0: والآن الموجز الوطني مع أماني
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلالة حسب أنباء تونس دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم ومن جهة أخرى وحسب تونسكوب تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net إعداد خالد الكبير رئاسة التحرير السيد أيمن نلتقي في موجز قادم أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء أنا أماني راديو الوسط
0: لكل من يعمل في صمت لكل من يتعب من أجل عائلته هذه اللحظة لكم والآن مع فاصل موسيقي

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لابريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية.
3: وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
4: تحية لسيدي بوزيد ولكل مدن تونس وقراها ولكل تونسي بعيد على بلاده. قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة السهل الأخضر وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: شكون ربح البارح؟
3: تو نقول لك أنا.
2: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
4: إيه à Montréal aussi, on veut les scores.
5: الآن نضع النقاط على الحروف.
6: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
7: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
6: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا، سبار اليوم مع طارق ولينا

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
1: والآن الموجز العالمي مع إيمان.

0: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتب لنا.
3: فلان يكتب وإحنا نقراه.
2: وفلان، فلان هو أنت.
4: الإعلان الجاي متاعك
1: راديو وسط.
5: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابق معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة يا راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: سي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

0: قدر خرب بيتي بالصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة بعيد بدنا نوصل خطر. من دونك ما بعيش لحظة بهالعمر، وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون، حب وفرح.
1: شكرا لمستمعينا في بيت قطر.

0: فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
0: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. Bisou yama.
1: فلان يكتب واحنا نقراه.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
4: الموجز الوطني كل ساعة.
1: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
5: وصحتك أولاً.
6: وفي التوب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
3: De rive pour ceux qui sont partis.
7: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
1: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
6: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: قريب برشا قريب.
1: وفلان فلان هو أنت. الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
1: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
1: والآن الموجز الوطني مع أماني.
8: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشا، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: راديو الوسط، من السهل الأخضر إلى كل تونس. لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا، سبار اليوم مع طارق ولينا.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط

هو الآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون

0: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
1: وفلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك
0: غادي وسط بوانات للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونه. راديو الوسط بيتكم جميعا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
1: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مساحة حوار.

0: مع إيمان ومروة.
1: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
1: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط. أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة. لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
3: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
4: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: مهما كان يومك صعباً، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
2: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: قدر خرب بيت الصبي يوم ما لط الخصم. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير. دق القلب بسرعة بعيد بدنا نوصل خطر. من دونك ما بعيش أحزن هالعمر. وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون. حب وفرح وقلب وعمرك انت احلى البشر.
1: اهلا بكم على متن رحلتنا في ملء السعودية.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 4:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كهربا فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وإحنا نقرأه.
0: وبين إعلان وإعلان، فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب أند فلوب، نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي.
15: الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
16: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
16: والآن الموجز الوطني مع أماني.
17: هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد

0: العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرف radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
2: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي لصفاقسي والنجم للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط. إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إلي على عودك.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
2: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن ميتيو مع إيمان.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. اليوم السهل الأخضر طقس متوسط السيولة وسماء غائمة جزئيا بين 13 و 26 درجة. تونس سماء غائمة جزئيا مع حرارة بين 16 و 27 درجة. صفاقس طقس غائم جزئيا وحرارة بين 17 و 27 درجة. سوسة سماء صافيا جزئيا وحرارة بين 17 و 26 درجة. الحمامات سماء غائمة مع حرارة بين 19 و 26 درجة. باريس ضباب مع حرارة بين 11 و 20 درجة. مونريال أمطار متفرقة وحرارة بين 5 و 10 درجات. غزة سماء غائمة وحرارة بين 21 و 29 درجة. الدوحة سماء صافيا وحرارة بين 29 و 36 درجة. توزر الجميلة تشهد اليوم سماء غائمة جزئيا بين 20 و 28 درجة مع رياح خفيفة.
4: وبالنسبة لغدا ستكون السماء مغياما وغائما بين 19 و 28 درجة في توزر العريقة. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير سيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
5: ألو راديو الوسط معاكم، وعندنا تهيئة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج. نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
3: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس. أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%.
2: ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%.
3: وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%.
2: نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق.
3: للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net.
4: نت، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
5: شكون ربح البارح؟
6: تو نقول لك أنا.
5: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
7: إيه مونريال aussi on veut les scores.
5: شكون ربح مونريال aussi on veut les scores. الكل يحكي على الماتش.
8: الآن نضع النقاط على الحروف.
1: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد، من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
8: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
1: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
9: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
1: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
10: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في فرنسا مع مراسلتنا من باريس سونيا.
1: Bonjour de Paris. Le mouvement lycéen continue. Environ 200 lycées sur 3700 ont été fermés ce mercredi, selon le ministre de l'Éducation.
0: يتواصل تحرك التلاميذ في فرنسا. حوالي 200 معهد مغلق اليوم، وتحرك جديد يوم السبت حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
1: Autre information. Selon le ministère de l'Intérieur, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 2025.
0: وحسب وزارة الداخلية، قتلت 111 امرأة على يد زوج أو زوج سابق العام الماضي، بزيادة 4%. Merci beaucoup, Sonia.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: كان هذا موجز جاليتنا في فرنسا على راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
4: فلان يكتب وإحنا نقراه.
3: وفلان، فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك
4: غادي وسط بوانات.
5: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابقى معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
3: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
2: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
3: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم، هذا مؤلم للعين والروح.
2: إنها مسألة تنظيم فقط، جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
4: تماماً، نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته النجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
2: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
4: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
2: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
5: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
6: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظات لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
1: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. آي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وإحنا نقرأه.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفيت توب أند فلوب. نسمعوا لفوكم تياكم.
9: De Rive. Pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي
14: الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى وحسب تونسكوب تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز

0: قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
2: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقى.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
2: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
3: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
2: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: داو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في إيطاليا مع مراسلنا من ميلانو مهدي.
1: Buongiorno da Milano. Nuovo codice della strada, primo via libera del governo. Gli stranieri che guidano in Italia per più di 30 giorni dovranno assicurarsi secondo le regole italiane.
0: قانون الطرقات الجديد في إيطاليا. الأجانب الذين يسوقون هناك أكثر من 30 يوماً ملزمون بتأمين وفق القواعد الإيطالية. وسن سياقة الحافلات والشاحنات ترتفع إلى 70 سنة حسب أنسا.
1: A Roma, Papa Leone XIV si riprende dopo l'intervento al Gemelli.
0: وفي روما البابا ليو الرابع عشر يتعافى بشكل طبيعي بعد عمليته حسب الفاتيكان. Grazie mille, Mahdi.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: كان هذا موجز جاليتنا في إيطاليا على راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراو. وفلان فلان هو انت. الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات. مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة رادو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقينا نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان. والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
2: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: داو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كهرباء فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: اي فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يا ما.
4: فلان يكتب واحنا نقراه.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب ان فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنت. الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
15: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
15: والآن الموجز الوطني مع أماني.
16: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشا، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: راديو الوسط من السهل الأخضر إلى كل تونس.
1: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9-188-889 ولا زوز 8-600-609. عمدة كار.
2: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة سهل الأخضر وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
2: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن ميتيو مع إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. صفاقس غائمة جزئياً اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة. غدا يكون الطقس غائما جزئيا مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.
7: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
8: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في ألمانيا مع مراسلنا من برلين هشام.
1: Guten Tag aus Berlin. Das Bundeskabinett hat heute eine Expertenkommission für eine große Pflegereform eingesetzt. Erste Ergebnisse soll sie Ende Januar vorlegen.
0: شكلت الحكومة الألمانية لجنة خبراء لإصلاح قطاع الرعاية والتمريض، والإصلاح منتظر في جويليا 2027 حسب قناة ZDF.
1: Außerdem, das Kabinett hat eine Zuckersteuer auf süße Getränke beschlossen. Bis zu 32 Cent pro Liter ab Juli.
0: كما أقرت ضريبة على المشروبات السكرية تصل إلى 32 سنتاً للتر بداية من جويليا 2027. Vielen Dank, Hisham.
1: Danke euch. Tschüss.
0: كان هذا موجز جاليتنا في ألمانيا على راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتب لنا. فلان يكتب واحنا نقراه. وفلان، فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك راديو وسط بوانات. راديو الوسط، من الساحل الاخضر الى كل تونس. الى الامهات في المطابخ، والى الاباء العائدين من العمل، والى الابناء امام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة يا راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي اللونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: امام

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يما.
0: فلان يكتب وإحنا نقراه.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب أند فلوب نسمعوا الفوكم تياكم.
9: De rive pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidé où?
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج، الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا.
12: قريب برشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
14: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشا، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي، لصفاقسي والنجم، للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط.
3: راديو وسط، لا فوا دو توت لا تونيزي.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم. راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودوليا، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70. تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وينتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت توب اند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في راديو الوسط، أنا إيمان أرحب بكم في برنامجنا اليومي، حيث نفتح المجال أمامكم للتعبير عما يعجبكم في مدائنكم وما يزعجكم من نقائص. نبدأ اليوم مع أول رسالة صوتية من المستمع وجدي من سيدي بوزيد.
3: السلام عليكم، عايز من راديو الوسط خليتونا الفرصة دي باش نعطوا رأينا. جوز حبيت نشكر قسم الأطفال في سبيطار سيدي بوزيد، المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، على حسن استقباله والأخلاقهم العالية ويعرف باش يتعاملوا مع العباد. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
2: تلك كلمات شكر تستحق التقدير لأطر الطب في جهاتنا التونسية. ننتقل الآن إلى رسالة أخرى نحو مدينة الغزالة والمستمع البوزيدي الذي ينقل لنا إشكالية تؤرق المواطن اليوم.
4: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر السيرفيس ديمين جولية على الرقم اللي عاملينها. تبقى تستنى، تبقاش تستنى برشا وتأخذ رانديفو، مثلا تأخذ رانديفو 8، يعني لازم تمشي تشد الصف باش تدخل ماضي ساعة. حسيلو تونس رقم يعطينا الصحة بالجميع.
2: من مسائل الإدارة والتنظيم نتوجه بالفكر والروح إلى مسافات أبعد مع رسالة خاصة وقادمة من مدينة كيبك والمستمع رياض الذي يحمل لنا صوت الامتنان من ديار الغربة.
5: السلام عليكم، صباح الخير الناس كل، وتحية المستمعي راديو الوسط وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معكم رياض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
2: تحية لكل كفاءاتنا التونسية في الخارج. ونختم محطاتنا الصوتية مع رسالة أخيرة من المستمع البوزيدي في الغزالة تتحدث عن خدمات الانترنت.
4: أهلا وسهلا، حبيت نحكي على الانترنت في تونس بصفة عامة وتوبنت بصفة خاصة. تبدو كونكسيون قاصة، تكلم يقولك عملنا ريكلاماسيون، والمشكل متليكوم، تكلم تليكوم يقولوا نكلم السيرفيس تكنيك أو يكلمك شكون، ولو شهرة ماشية وانت تخلص والانترنت متماش وما عندك متعم عندك كونتراب.
2: نشكر جميع المستمعين الذين شاركونا بأصواتهم اليوم. شكرا وجدي البوزيدي ورياض على هذه المصارحة المهمة والبناءة. ندعوكم لإرسال رسائلكم الصوتية عبر موقعنا radio.wasat للبرنامج القادم. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
6: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
7: شكون ربح البارح؟
8: دو نقول لك أنا،
7: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
9: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
7: Et à Montréal aussi, on veut les scores. يحكي على الماتش.
10: الآن نضع النقاط على الحروف.
2: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
10: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
2: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
6: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هو الآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في الولايات المتحدة مع مراسلنا من نيويورك بلال.
1: Hello from New York. Inflation picked up in September. Consumer prices rose 3.7% over a year, driven by gasoline.
0: ارتفع التضخم في أمريكا في سبتمبر إلى 3.7%. بسبب البنزين الذي زاد بأكثر من 9% في شهر واحد حسب شبكة CBS.
1: And for retirees, social security benefits will rise 3.6% in January, about 75.
0: وللمتقاعدين ترتفع جرايات الضمان الاجتماعي ب 3.6% في جانفي، أي حوالي 75 دولارا في الشهر. Thank you so much, Bilal.
1: Thank you. Take care.
0: كان هذا موجز جاليتنا في الولايات المتحدة على راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
2: وفلان فلان هو انتي.
0: الإعلان الجاي متاعك راديو وسط بوانت. تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقى.

0: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.
1: تستغل طيارة، لا طيارة شوي عليه.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-زوز-609. عمدة كار.
2: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
3: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
4: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
5: اقترح التصويت.
6: شكون مع ميمي؟
5: انا
7: موسي.
5: وانا ايضا.
8: ادبتي الونانيميتي.
4: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
5: اما على خاطرك نهبط شويه.
0: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat. إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس.
1: قبل أن ينتهي اليوم، شكراً لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: à Meknassi. Bisous Yama. فلان يكتب وإحنا نقرأه.
1: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
2: الموجز الوطني كل ساعة.
3: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
4: وصحتك أولا.
5: وفي التوب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
6: دو ريف pour ceux qui sont partis.
7: Puis pour ceux qui reviennent, تيجيدو.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
1: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
8: تشوفونا زادا على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق اندرويد تي في.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا.
9: قريب برشا قريب.
10: وفلان فلان هو انت. الإعلان الجاي متاعك.
1: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
2: هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: قبل أن ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: من بيت شهر رايح عن بيت الجيران طالع من بيت شهر رايح عن بيت الجيران ما سلم علي يمكن الحيل وزعلان
1: شكرا لمستمعينا في باكندا.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: دو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
7: أهلا بكم في راديو الوسط، معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
8: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين، يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
7: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
8: السرعة والذاكرة، أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
7: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة، هل هذه حيلة؟
8: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
7: إذن أنت أقوى منا في اللغات، هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
9: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
7: كلام جميل، لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
9: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
7: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
9: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
7: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
8: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
7: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
5: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
0: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في كندا مع مراسلتنا من مونتريال ريم.
1: Bonjour de Montréal. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. La voie de gauche du pont Honoré-Mercier, direction Montréal, est fermée pour une durée indéterminée.
2: Après في مونتريال، غلق المسلك الأيسر لجسر هونوري-مرسيي إلى أجل غير مسمى بسبب شق في عارضة فولاذية حسب راديو كندا.
1: Dans le métro, 52 constables spéciaux de plus et dès 2027.
2: وفي المترو أعوان أمن إضافيون وقطار كل خمس دقائق ليلا وآخر الأسبوع في 2027. Merci Ben. غينا.
1: Merci à vous autres. Bonne soirée.
0: كان هذا موجز جاليتنا في كندا على راديو الوسط.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتب لنا.
5: فلان يكتب واحنا نقراه.
4: وفلان، فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك radiowasat.net.
3: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر السهرة. والآن مع فاصل موسيقي. Friends laughing.

0: group laughing.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية، هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
4: من حق الناس أن يقلقوا، التجارة ليست مجرد بضائع بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
3: لننظر إلى الحقائق، التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
4: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
3: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
5: إنها ليست رومانسية بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
3: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
4: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
3: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
6: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
7: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. آي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا شمازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
8: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: هنا راديو الوسط. عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine depuis Lyon embrasse sa maman.

0: مع طارق ولينا.
1: قريب برشا قريب.
2: وفلان فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك.
3: اصواتنا وجوهنا مصنوعه بالذكاء الاصطناعي، اما اخباركم حقيقيه.
2: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى اندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
2: والآن الموجز الوطني مع أماني.
4: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهرا على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة، والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
3: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
2: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
7: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
6: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
7: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
6: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
7: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
6: إذن أنت أقوى منا في اللغات، هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
8: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
6: كلام جميل، لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
8: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة، لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
6: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
8: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
6: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
7: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
6: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
5: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا. فلان يكتب واحنا نقراه.
9: وفلان، فلان هو انتي.
0: الاعلان الجاي متاعك راديو وسط بوانات.
10: اي maintenant place à deux rives.
11: راديو وسط vous présente.
12: اهلا بكم. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
2: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
12: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
2: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
12: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
2: Exactement. Le but, c'est de jouer, naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
12: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
2: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
12: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
2: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
12: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net.
13: Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur Les Deux Rives.
14: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
15: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوما جويا مكثفا على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
16: موجز جاليتنا في فرنسا مع مراسلتنا من باريس سونيا.
17: Bonjour de Paris. Le mouvement lycéen continue. Environ 200 lycées sur 3700 ont été fermés ce mercredi, selon le ministre de l'Éducation.
18: يتواصل تحرك التلاميذ في فرنسا. حوالي 200 معهد مغلق اليوم، وتحرك جديد يوم السبت حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
17: Autre information. Selon le ministère de l'Intérieur, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 2025. 4%.
18: وحسب وزارة الداخلية، قتلت 111 امرأة على يد زوج أو زوج سابق العام الماضي، بزيادة 4%. Merci beaucoup, Sonia.
17: Merci à vous. Au revoir.
16: كان هذا موجز جاليتنا في فرنسا على راديو الوسط.
19: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
20: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه.
21: وفلان، فلان هو انت. الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
22: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: Et maintenant, Flash National avec Rafat.
1: Bonjour, voici le Flash National de Radio El-Wassat. Les titres de ce journal, une grâce présidentielle pour 2288 détenus et un nouvel accord de financement pour l'agriculture dans le sud du pays. Le président Kaïs Saïd a accordé une grâce présidentielle à 2288 détenus, dont 1573 seront libérés immédiatement à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation, selon la presse de Tunisie. Par ailleurs, et selon le même journal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et l'Agence française de développement ont signé une convention de 150 000 euros pour promouvoir les savoirs agroécologiques locaux face à la sécheresse dans le sud tunisien. Dans un autre registre, l'Union populaire républicaine a annoncé sa participation active à la marche populaire et citoyenne prévue le 17 octobre à Tunis, organisée par une coordination de la société civile, selon Capitalit. Enfin, l'Allemagne envisage de nouveaux investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la santé, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon la presse de Tunisie. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site web radiowassat.net et nos pages sur Facebook, TikTok et Instagram sous l'identifiant radio.wassat. Préparation, Khalid Lekabir. Direction de la rédaction, Assid Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wassat.
0: Et maintenant, Flash International avec Issam.
2: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wassat. Au sommaire, la trêve énergétique en Ukraine annoncée par Donald Trump, la situation au Mexique après le passage d'intempéries et les importations d'hydrocarbures de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine, selon le Journal de Montréal. Cependant, selon le même média, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé que les frappes russes continuaient malgré cette annonce. De son côté, la Russie a confirmé que des discussions étaient en cours concernant cette proposition, selon Être Souverain. Par ailleurs, selon le Journal de Montréal, la tempête tropicale Rachel a fait 4 morts lors de son passage dans le nord-ouest du Mexique, tandis que l'ouragan Simon a causé un décès supplémentaire. Dans le domaine économique, selon Entrevue, l'Union européenne a importé des hydrocarbures russes pour une valeur totale de 320 milliards de dollars depuis 2022, malgré les tensions géopolitiques. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site radiowassat.net et sur nos pages Facebook, TikTok et Instagram avec le compte radio.wassat. Préparation, Khaled El-Kabir, direction de la rédaction, Assied Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wassat.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير. ابقوا معنا.
4: شكون ربح البارح؟
5: تو نقول لك أنا.
4: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
6: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: Et à Montréal aussi, on veut les scores. يحكي على الماتش.
7: الآن نضع النقاط على الحروف.
8: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
9: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
8: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
10: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
11: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
12: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
13: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
14: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض. الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط. أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة. لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
15: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
16: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
11: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
17: راديو الوسط يقدم لكم.
18: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية، هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
19: من حق الناس أن يقلقوا. التجارة ليست مجرد بضائع، بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
18: لننظر إلى الحقائق. التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
19: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
18: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
20: إنها ليست رومانسية، بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
18: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
19: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
18: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
21: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
22: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 10 ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, Amek Nassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي توب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشق.

0: ألو ألو، راديو الوسط معاكم وعندنا تحيات.
1: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط.
1: Hello, can you hear me now?
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
4: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
5: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
4: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط. أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة. لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
6: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
7: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
2: والآن ننتقل إلى ميتيو.
8: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن ميتيو مع إيمان.
4: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
9: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
10: ألو ألو، راديو الوسط معاكم.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية، هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
3: من حق الناس أن يقلقوا، التجارة ليست مجرد بضائع بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
2: لننظر إلى الحقائق، التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
3: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
2: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
4: إنها ليست رومانسية بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
2: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
3: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
2: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
5: شكون ربح البارح؟
6: داو نقول لك أنا،
5: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
7: إيه à Montréal aussi, on veut les scores.
5: شكون ربح البارح؟ الكل يحكي على الماتش.
8: الآن نضع النقاط على الحروف.
9: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد، من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
8: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
9: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
10: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
0: نعود إليكم بعد لحظات.
11: On revient dans quelques instants.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
2: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.
3: ألو ولدي،

0: بالسلامة يا ولدي، كل مليح. بيسوز ماما يعيشك.
1: ألو ميونخ؟
2: غوتن أبند.
1: ميلانو؟
3: بوناسيرا.
1: ونيويورك؟ وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة، أما مش للدرجة هذه. أسويتنا بالذكاء الاصطناعي، أما الأخبار حقيقية. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط وعلى راديو وسط .net.
4: Hello, can you hear me now?
1: نسمعوك الاثنين يا وليد.
5: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
6: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
7: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
1: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
7: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم، هذا مؤلم للعين والروح.
1: إنها مسألة تنظيم فقط، جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
7: تماماً، نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته النجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
1: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
7: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
1: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا راديو وسط دوت نت. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
8: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في إيطاليا مع مراسلنا من ميلانو مهدي.
1: Buongiorno da Milano. Nuovo codice della strada, primo via libera del governo. Gli stranieri che guidano in Italia per più di 30 giorni dovranno assicurarsi secondo le regole italiane.
0: قانون الطرقات الجديد في إيطاليا. الأجانب الذين يسوقون هناك أكثر من 30 يوماً ملزمون بتأمين وفق القواعد الإيطالية. وسن سياقة الحافلات والشاحنات ترتفع إلى 70 سنة حسب أنسا.
1: أروما بابا ليون XIV si riprende dopo l'intervento al Gemelli.
0: وفي روما البابا ليو 14 يتعافى بشكل طبيعي بعد عمليته حسب الفاتيكان. Grazie mille Mahdi.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: كان هذا موجز جاليتنا في إيطاليا على راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
4: فلان يكتب وإحنا نقراه.
3: وفلان، فلان هو أنت،
4: الإعلان الجاي متاعك.
5: radiowasat.net

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا. تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: عسلامة يا راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: سي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.
7: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
8: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: شكرا لأنكم كنتم معنا طول هذا اليوم. هنا راديو الوسط، من السهل الأخضر إلى كل تونس. نلتقي غدا يوم الخميس على الساعة 6 صباحا، وحتى ذلك الحين ترافقكم الموسيقى طول الليل. تصبحون على خير. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، من السهل الأخضر إلى كل تونس.

0: إيه عدن؟ الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: إعادة مساحة حوار.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
3: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
4: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
5: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
4: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
5: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
4: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
6: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
4: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون

0: حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. موجز جاليتنا في ألمانيا مع مراسلنا من برلين هشام.
1: Guten Tag aus Berlin. Das Bundeskabinett hat heute eine Expertenkommission für eine große Pflegereform eingesetzt. Erste Ergebnisse soll sie Ende Januar vorlegen.
0: شكلت الحكومة الألمانية لجنة خبراء لإصلاح قطاع الرعاية والتمريض، والإصلاح منتظر في جويليا 2027 حسب قناة ZDF.
1: Außerdem, das Kabinett hat eine Zuckersteuer auf süße Getränke beschlossen. Bis zu 32 Cent pro Liter ab Juli.
0: كما أقرت ضريبة على المشروبات السكرية تصل إلى 32 سنتا لللتر بداية من جويليا 2027. Vielen Dank, Hisham.
1: Danke euch. Tschüss.
0: كان هذا موجز جاليتنا في ألمانيا على راديو الوسط. الليل هادئ والصوت قريب. راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إعادة نشرة الطقس.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
0: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن ميتيو مع

0: إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
1: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة الدنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
0: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشر قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم، أهلا بيك.

0: شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
1: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا يا قانون توا ولا كلام؟
1: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
1: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027. وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
1: Viele Eltern sind erleichtert. Die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
2: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
2: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
2: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
2: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
3: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
3: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
3: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
3: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: Rediffusion, la météo.
1: Et maintenant, place à météo.
0: Et maintenant, la météo avec Marois.
2: أهلا بكم. هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. Bonjour, voici la météo de Radio الوسط.
3: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzide, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir. Direction de la rédaction, Assayed Aymen. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.
0: إعادة زاوية أخرى.
1: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
4: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية. هل هي فرصة للنمو؟ أم تهديد للتجارة التقليدية؟
6: من حق الناس أن يقلقوا. التجارة ليست مجرد بضائع، بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
5: لننظر إلى الحقائق. التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
6: تتحدث بلغة الأرقام فقط. ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
5: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
7: إنها ليست رومانسية، بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
5: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
6: بالتأكيد. لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
5: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز الجهوي. والآن الموجز الجهوي مع طارق.
8: أهلا بكم، هذا الموجز الجهوي على راديو الوسط. التدريب على تقنيات الجراحة الروبوتية في المركز الاستشفائي الجامعي سهلول. يستعد المركز الاستشفائي الجامعي سهلول في سوسة حسب web.tn لتدريب فرقه الطبية على تقنيات الجراحة الروبوتية، ويمثل هذا التدريب حسب نفس المصدر خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الطبية في المنطقة. وبالنسبة لمن يتساءلون عن قدراتي، فإن الذكاء الاصطناعي هنا يقرأ الأخبار بدون أن يضطر لتناول فنجان قهوة في منتصف الليل. يمكنكم متابعة أخبارنا على صفحتنا في فيسبوك وعبر تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
9: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat. قبل أن ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي. هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: Rediffusion de Rive. Après cette pause musicale, place à Deux Rives.
1: Radio Wasat vous présente
2: Ahlen Bikom. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
3: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
2: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
3: Premier conseil, on ne se moque jamais de leur petite faute. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
2: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
3: Exactement. Le but, c'est de jouer naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
2: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
3: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
2: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
4: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
2: Préparation Khaled Legbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur Les Deux Rives.
0: Et Ada, صحتك أولا.
1: والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
7: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
6: من الناحية المنطقية، نحن نحتاجها للعمل والتواصل. ألا ترين أنها جزء من العصر؟
7: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم. هذا مؤلم للعين والروح.
6: إنها مسألة تنظيم فقط. جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
7: تماماً، نزعت القرص الرقمي لابن أخي وأريته نجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
6: عندما كنت أبرمج، كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
7: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان، سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
6: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداداً الموجز الاقتصادي.
1: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: أهلاً بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
9: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار.
7: تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
10: Rediffusio, le flash national. Et maintenant, flash national avec Rafat.
11: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres de ce journal: une grâce présidentielle pour 2288 détenus et un nouvel accord de financement pour l'agriculture dans le sud du pays. Le président Kaïs Saïd a accordé une grâce présidentielle à 2288 détenus, dont 1573 seront libérés immédiatement à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation, selon la presse de Tunisie. Par ailleurs, et selon le même journal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et l'Agence française de développement ont signé une convention de 150 000 euros pour promouvoir les savoirs agroécologiques locaux face à la sécheresse dans le sud tunisien. Dans un autre registre, l'Union populaire républicaine a annoncé sa participation active à la marche populaire et citoyenne prévue le 17 octobre à Tunis, organisée par une coordination de la société civile, selon Capitalit. Enfin, l'Allemagne envisage de nouveaux investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la santé, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon la presse de Tunisie. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site web radiowasat.net et nos pages sur Facebook, TikTok et Instagram sous l'identifiant radio.wasat.
12: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.
11: Préparation Khalid Lekabir. Direction de la rédaction Assid Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: إعادة حوار مع إنسان.
1: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
2: أهلا بك يا إنسينة، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
1: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
2: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
1: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
2: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
3: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل، لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
2: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
2: No. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
4: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
0: إعداد تكنولوجيا اليوم.
5: والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: Rediffusion. Le flash international. Et maintenant, flash international avec